طلت الراية الحمراء، راية الجبهاوية، باسمك حكيم الثورة وباسم الجبهة الشعبية طلت الراية الحمراء.

تثأر للدم اللي سال. سطر واكتب يا تاريخ، اكتب بالبندقية وعلى الراية عالمريخ، احنا الجبهة الشعبية.

كل العالم سمعنا الصوت. لكتب على كل رصاصة جبهاوي ما يهاب الموت. احنا تاريخ ودراسة، للعالم سمعنا الصوت. اسأل عنا الطيارات، الجبهة الشعبية.

في قلوب الفدائين. طلت الراية الحمراء، راية الجبهاوية، باسمك حكيم الثورة وباسم الجبهة الشعبية. دم الشهداء علينا دين، يا ابو علي لا تهتم، جبنا الثور بلمحة عين، احنا نرد الدم بدم.